علي نمي كورس دشي او فست روبت نمي ده بوكا تسلي دار شتيو كو شوف تاتو لي كنتات كنت نودلس به بورتاتيف اندوريرات بورتاتيفول دا بورتاتيفول فيتسي ملي.